دينا باغچه يا اوب باش ترين موبيليات باغچه هين دهر الوري دستكوي اڤش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف بابات هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تنبو صدف يتشنكيو

والله بقدر ما بياخذ اجل الله سبع شهد جن صالنا سبب يا بجنا بلل وديم السر يقول الشامر الشغل واتيام صابر ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا

ona khalil edil avu dera avu taha gez delal edil ya kuran bitirim azet medebe çeku ebave medebe şefir edira derde cender eva zepi ve gem avu hele miskeyde acini ale kureyle ma eva zeku deva dera avu kağıt azim evi ki khuyrati serhedin eva zeku cücü dema evi ki khuyrati serhedin eva zeku cücü والله وزيك وزيك لما تقول تقول يا بدنا نعم يا بدو أتوقع ما تبقى هاي نقبة جوزيك لما تجيل نقدر خنا بابي ده نقبة جوزيك لما تجيل من وزنا بتشوف تجني بخنا بكرة لا وجه خد لا بتجني برشني والله وقت بكرة لا وجه من هذا لاجي تقول هذا غريب أنا قرب تهذا جوار كيش خالد اللي خورا بتجني سمر ساكن يا دلي خو بيني والله خليل هذا لا هو خم وخي على بدنا سر بدنا دري جمال آكنا بجمال يا بخام جمال يا هو شرام يا بايا يا اي دبابا خد ابن وكلام خابد اجازه بجسال وزمان

ولا خليل ادلا دبلا حمي وبد ولا دبلا يا بي وبي جد اس بي جد را بي دد بي دد باقا بيل بيش داخل وش كتي بي حدو چاوه كويل كورا بيل بقدر نا بي خود اكي ما بيلا كيسسي دي اكينا محمد اجازو بحوالا بي چن عيب اقلا دي بي دنيا الي بي ولا ود روحي برا خود اكي ما وبي دول دي تنا بي يما حاكنا بي يما يا ولكن انا يا ماكي تقام يا مشهور رام يا ما فور رام يا ما فور كني يا ما شلك يا ما نازك يا ما سو سرب نوكلا محمد جازو اي بو يسال وقتو يو يو يو اخلابو رزمو

ولا جانب الاستقرار خدي جانب جدبي وزير ابو مسيد ابو جريم الربيل ابو مسوسان الجوري ولا هوا خدي لو قد زوج وجوات قبلي

ولا مثل خاله خدي خير اخويا ردي يا امرا داوت وقول اخو عبد الله ما بما لي لو مجري ولا هو ولا ما خدي لو الحاج اسمعني ابو قلبي وما قلبي

خايف يا المخا ونايت لي ضايق خمس جانا جاني مبخار دل كروار لي ضايق لي ضايق لي ضايق.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

ونهيتا دريشكرن. حكومت عراق حتى سيه إلون ملدية هيسن سرب پاكاكيبه كو شنغالي چول بكن. سپاس بو گهداري كنهو بمينم خير.

تا اوفيستينا باغچايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوفن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهولي

0: الطبيب مع الرياضة جي حخي في شكلي جدا أو جي ما نسبة هاي نسبة ما ده الطبيب يا الطبيب مع عادي أم دي ورجيهم كل جو
1: دنگو باسات نخاندن سپاسگزارم این گلمه دا.

0: فيستي نابوخچايا هوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينگ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

زي هردو شعبا شريز بشتيت هولا زند بين هردو شعبي مين وذكرنا بمزي هردو شعبا شريز.